0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: الأرض وما طحاها
1: ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: قد أفلح من زكاها
0: قد أفلح من زكاها
1: وقد خاب من دساها
0: وقد خاب من دساها
1: كذبت ثمود بطغواها
0: كذبت ثمود بطغواها
1: إذ انبعث أشقاها
0: إذ انبعث أشقاها
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة.
0: القارعة.
1: ما القارعة؟
0: ما القارعة؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: فأما من ثقلت موازينه.
0: فأما من ثقلت موازينه.
1: فهو في عيشة راضية.
0: فهو في عيشة راضية.
1: وأما من خفت موازينه.
0: وأما من خفت موازينه.
1: فأمه هاوية.
0: فأمه هاوية.
1: وما أدراك ما هي.
0: وما أدراك ما هي.
1: نار حامية.
0: نار حامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر.
0: والفجر.
1: وليالي العشر.
0: وليالي العشر.
1: والشفع والوتر.
0: والشفع والوتر.
1: والليل إذا يسر.
0: والليل إذا يسر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: الذين جابوا الصخر بالواد
1: وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد.

0: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى للذكرى.
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
1: يوم
0: تبلى
1: السرائر
0: فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه القول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا.

0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.
1: عبس وتولى.
0: أن جاءه الأعمى.
1: أن جاءه الأعمى.
0: وما يدريك لعله يزكى.
1: وما يدريك لعله يزكى.
0: أو يذكر فتنفعه الذكرى.
1: أو

0: إنها تذكرة
1: كلا إنها تذكرة
0: فمن شاء ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: في صحف مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة
0: بأيدي سفرة
1: بأيدي سفرة
0: كرام بررة
1: كرام بررة
0: قتل الإنسان ما أكفره
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: من أي شيء خلقه
1: من أي شيء خلقه
0: من نطفة خلقه فقدره
1: من نطفة خلقه فقدره
0: ثم السبيل يسره
1: ثم السبيل يسره

0: وقطبا
1: وزيتونا ونخلا
0: وزيتونا ونخلا
1: وحدائق غلا
0: وحدائق غلا
1: وفاكهة وأبا
0: وفاكهة وأبا
1: متاعا لكم ولأنعامكم

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: فيها عين جارية

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد
1: ذو العرش المجيد
0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد
0: هل أتاك حديث الجنود
1: هل أتاك حديث الجنود

0: باب الحامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والشمس وضحاها.
0: والشمس وضحاها.
1: والقمر إذا تلاها.

0: وما بناها
1: والأرض وما طحاها
0: والأرض وما طحاها
1: ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: قد أفلح من زكاها
0: قد أفلح من زكاها
1: وقد خاب من دساها
0: قد خاب من دساها
1: كذب الثمود بطغواها
0: كذب الثمود بطغواها
1: إذ انبعث أشقاها
0: إذ انبعث أشقاها
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mukminin, bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi, dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita